معنى السياسة يا أبي. قالوا نظام وقالوا عالم فيه أضواء وظلام، واختلط في ذهني وفكري الكلام. يا أبي خبرني، يا أبي خبرني، يا أبي خبرني شو معنى السياسة. السياسة يا بني في عالم الأنوار حرية وأمل، والسياسة تعرف تكون وطن وتعلم الناس العمل، تفتح أبواب التحاور بين وجاع المواطن والرئاسة. والسياسة يا بني في أرضنا لعب وكياسة، كنز محروس ومحرم في قصر مولانا المعظم والمدجج والمسيج بالحراسة. والسياسة انت ظل وزال شعبك، تسقي ناسك سم كاسك مر رعبك، وحتى لو زال الوطن ما يهم أوراق لعبك، المهم تظل وتظل الكراسي. والكراسي يا بني فوطان لعنة بغير قيمة وغير معنى، فرعنة فرعون كفر نمرود والظلم التعيس. والسياسة يجوع شعب يزول من أجل الرئيس، والحكمنا كان طاغي عقل مفكوك البراغي، وما يهمه في المظالم والمآسي. والسياسة وهام في فكر السياسي. يا بني نحت عمري وفات عمري وشاب راسي، وأهل الكراسي على الكراسي بلا عمر.

خلي كرسي الحكم واجلس مثل شعبك على الحصير كون حر في أرض حرة وافتكر يوم المصير بإيدك تحدد مصيرك بفكرك وشعبك نصيرك بإيدك تحدد مصيرك بفكرك وشعبك نصيرك تبني مجد وتزرع حقول الأمل

مشهور بالعلالي لوراس العالي يا جبالي وهلي حرين شاوي مولاش نار جالي مجاهي

النبي كاع شربهم لي روطه على صاحبي. ها هادي شحصل لي العباس ليسا روجي العباس من العباس سمير دبوا شمية بيسا صاحبي فابي كولومبو ويحيى سلمان رزق رزق رزق كبير هادي سبادا سامي سبادا الاولى بلا سير خونا سمير يحيى اللو وش حضلي نصرو ميلانو الغيبية ونصرو ميلانو بالعباس دو سمير يحيى فتحي بن عياد بوسي بن عياد خويا في الغيبية يحيى فتحي بن عياد خويا صاحبي يحيى عصام وعبد القادر طرو سمير سبانا يحيى اسماعيل لاكولير واشي قريلوب يحيى دوني صفيان قفودة جيالي تولا هادي طرو سمير كات سمير يحيى بلا سير خونا يحيى شفوديل يحيى شفوديل يحيى شفوديل والموت عليك مع سبانا طب طب هادي سان سمير يحيى بلا سرير يحيى العربي كولومبو لا كومباريزيون لي فرير كولومبو بلا صغير وبلا صغير تلا فان ديما والموت عليك يحيى لافامي زكاوي هادي دو سومي من عند بن عياد خويا يحيى بلا صغير يحيى عرفت موشت موسيم خويا في غيبية احبيب قال لك تم رابط في السادي يحيى بيرطاش بزاف بزاف هادي سومي واحد اخرى عزمة مارافال يحيى قاع حمراوة تعاون سبادو ولا كومباني غاشي مارافال بزاف بزاف حبيبي لاسير خونا بن عياد فتحي

0: اي واللي تنخاف على عمري يا
1: TSF 98 sur internet, c'est www.tsf98.com.
2: هادي هادي حيت حبيب ليمون ركوس خويا بزاف حمزة وهشام الصغالين بن عامر خويا ابراهيم الصغير هيك هذا الكونطاب دنيا العمر والكبده حاج والعواش

خالد وفتحي فلوي ديليس ملك ناس مارسي كادر شوكو فؤاد والسلطان هي أميار الهواري والأخضر فمي السعيدي صالح شيكاغو تهامي خيه وفنجان

ثاني زوج على مختي ماشي صاحبتي ثلاثة حمزة مقلش عمري ونموت عليه هذه ربعة قالك ما نعرفكمش وما نحوسش عليكم ما تحوسش عليا هذه خمسة أحلى مختي ماشي صاحبتي هذه ستة حمزة مقلش عمري في الغيبية

واحد ربي عطاه كيما يحب يصيب له ربي بلا محنته وصبور الاخر مرضو طال اجبر ليه طبيب والاخر متلي يا عمد

قال اجبر لي طبيب ولا خرمت لي عدوغر لاخر سعدوهم ما صب حتى تريق لاخر سعدوهم ما صب حتى تريق ولاخر كي بحالي على غزلو فكرو مسافر.